0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

Trump. يعطيكم العافية. بمسي عليكم بالخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين،

0: يحيي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: فقدتك قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل لان شغلت احيان وانت تتصل لي
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

0: الحكام والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: तो गाना है।
1: Mm-hmm.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: أم.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاماً

0: في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين، مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين، وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين. إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: غير مودك مع اطلبها واسمعها.
1: شو وحني لعنيكي وليل ورا ليل بناديكي واه مشتاق

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7928.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس.

0: من 4 ل 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: أيوة غدا وتغدينا وقندنا الراس بالتشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، نمسي بالخير على كل من يسمعنا. يا هلا ومرحبا فيكم، أكيد كالعادة الساعة 4 على 93.3 احنا نلقاكم في بعد العصر وحلقات ولا أروع، أكيد بأصواتكم ومشاركاتكم معنا على 1-7-4-50-50-6. كل يوم الطرح مختلف، واليوم نتوقع أن يعني الموضوع يثير الجدل. مساء الخير فاطمة.
1: حيا الله مساك نيلة، طبعا أحييك وأحيي المستمعين وأحيي كل من ينضم لنا لبحرين FM 93.3 في هالعصرية الجميلة مع أجواء الصيف، ودائما نسعد بالتواصل معاكم مستمعينا. في البداية تقبلوا التحيات من فاطمة ونيلة ومخرجتنا فايزة عبدو. اليوم موضوعنا نيلة بالفعل استثنائي، مقولة اجتماعية مو غريبة علينا، دائما نسمعها. اللي هي
0: شو تقول المقولة؟
1: المرأة نصف المجتمع. نعم،
0: نسمعها وايد غالبا، يعني غالبا ما نسمعها من النساء
1: صح،
0: ونلقى جزء كبير يمكن من الرجال يعارض، والبعض يعني يقر ويعترف بجهود المرأة المجتمعية وعلى كافة المجالات والمستويات. اليوم نبي نعرف أكثر، شنو رأيكم في هذه المقولة سواء من نساء أو رجال؟ المرأة نصف المجتمع، هل هذه عبارة متداولة أم أنها تعكس حقيقة الدور اللي المرأة تأديه في بناء المجتمعات؟ إحنا ما نبي أحد يقول لنا لا والله المرأة يعني تدلع وما تسوي، لأن إحنا صحيح. أمس يمكن طلعنا المرأة بشكل إن هي وايد قد تكون في فترة من الفترات بحاجة إلى ترف ودلع صح. وعناية واهتمام، لكن هذا ما يخلينا ننكر أن المرأة قوية ولها دورها ولها نعم. مساهماتها وجهودها الجبارة في مستويات عدة، بس إحنا نبي نسمع أكثر، ويا ريت حتى لو نسمع أكثر من الرجال في هذا الموضوع.
1: والله نتمنى، يعني الموضوع اليوم مو بس يعني خاص بالنساء، ولكن يتحمل أيضا نظرات وجهة النظر عفواً للرجال، لأن هالمقولة نيلة بالفعل تحمل العديد من المعاني الإيجابية. هي طبعاً على فكرة مو قديمة، المقولة ذي تاريخياً مو قديمة، تعتبر من المقولات الحديثة اللي استخدموها فكرياً أدبياً اجتماعياً، وحابين بالفعل نحن نسمع وجهات نظركم مستمعين. تواصلوا معنا على هاتف البرنامج 1-7-4-5-2-5-2-6 ونطلع هذا الفاصل.
0: أنتي شو تقولين لكم قبل الفاصل؟ أنتي شو تقولين، المرأة نصف المجتمع؟
1: كل المجتمع.
0: يا سلام. سمعيني يا فايزة.

0: مستمرين معك مستمعينا في بعد العصر وهذه الأجواء الصيفية الجميلة وموضوع يعني تختلف فيه وجهات النظر. اليوم نيلة نتكلم عن هذه المقولة والكل يعني يشوفها من زاوية مختلفة. البعض يشوف أن هي دلالة تحمل الكثير على مكانة المرأة اليوم في المجتمع، البعض يشوفها أن هي مو من الإنصاف، لا أن هي نص المجتمع لكن هي أكثر تحمل أكثر يعني نسبة من النصف. إنما يعني في النهاية هي وجهات نظر تحتمل أكثر من شكل وأكثر من معنى. وبالتأكيد مستمعينا لازم ننوه على شغلة، لازم نعرف المقصد مثل طرح مثل هذه المواضيع. إحنا طبعا ما نعني إن إحنا نخلق أي جدال بين المرأة والرجل، بالعكس في النهاية العلاقة بين المرأة والرجل
1: بالعكس إحنا نبي الجدال بالعكس نبي الجدال. يعني فاطمة، الخلاف والاختلاف على نقطة ما لا يؤدي إلى صراع أو مشاكل.
0: صح،
1: إحنا
0: صح.
1: كل ما تناقشنا أكثر راح نفهم يعني وجهة نظر المرأة في عبارة من هالنوع، وجهة نظر الرجل في عبارة من هالنوع.
0: صحيح.
1: وحتى رجل بيعزز هالعبارة فهذا أندل يدل على أنه هو دوره كافي وزيادة، ويجد أن المرأة لها مكانتها الخاصة
0: بالفعل.
1: فيعني إحنا نبي نثير الجدل.
0: أنت تبين تثيرين
1: الجدل
0: وأنا ما أبي أثير، فيعني فرقة ومستمع.
1: لا على العكس، شوفي حتى سألت الذكاء الاصطناعي قبل شوي إيش رأيك في هالمقولة. حتى الذكاء الاصطناعي يبي يثير المشكلة. يقولون المرأة نصف المجتمع. أنا قلت له إيش رأيك في عبارة المرأة نصف المجتمع، يعني ما رأيك فيها؟ فقال يقولون المرأة نصف المجتمع، لكن إذا حسبناها عدل وفكرنا شلون عن النصف الثاني، فغالبا المرأة هي اللي تشيل النصف الثاني.
0: يا سلام، يعني المرأة نصف المجتمع وبعد مشغولة فقيرة بالمجتمع بالنصف الثاني.

0: عرفتي شلون. خلينا نشوف ام فواز شو تقول. مساء الخير يا ام فواز.
1: والله هلا حبيبتي، شلونك؟
0: يا هلا مرحبا، شلونك؟ الله يعافيك.
2: الله يعافيك،
1: يسلمكم. منورين منورين،
0: الله يسلمك، نوركم يا ام فواز.
1: الله يسلمكم.
0: قولي لنا رايك.
1: رايي والله المراحل حاليا بعد الدروب كلو
0: اي
1: ما يحتاج حكي.
0: نصف المجتمع ولا
1: اي ناس ولا
2: طافت الناس.
1: طافت
0: عدتها بوايد.
1: احنا لا احنا بشكل عام يعني الواحد لما يقعد ويسولف ويتحكى يكتشف ان المرأة يعني وصلت الى كثير من المناصب اللي كان فيها الرجل. يعني تقلبت بمستواها التعليمي والثقافي والصحي،
0: وما زالت ماسكة مسؤولياتها اللي كانت صحيح. من قبل أساسا
1: ما زالت، يعني هي أم، هي بنت، هي أخت، هي زوجة
0: صحيح.
1: هي جدة، هي حفيدة
0: صحيح.
1: هي وصلت إلى مرتبة تعدت هذه الأدوار كلها. يعني لا نروح أي وزارة بنشوف المرأة موجودة وبكثرة، ما نروح مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة نشوف المرأة فاقت، وصلت إلى يعني أعلى المراتب. حتى في البيت ترى المرأة في البيت لها شانها، لها يعني تاج، يعني حاطين تاج على راسها من العيال، من الزوج، تربيتها. يعني المرأة الحين
0: بدونها تتلخبط الأمور، بدونها تتلخبط وايد أشياء داخل البيت. نعم،
1: والرجل له دور، لكن أنا أحس المرأة دورها أكثر وأكبر وأعظم.
0: حلو.
1: أعظم.
0: حلو.
1: ذكرت يعني المرأة يعني في القرآن
2: خصوصا في هالزمن يعني
1: وعظمتها. وأكثر شيء الآية الكريمة جعلنا تحت أقدام الأمهات.
2: صحيح.
0: نعم.
1: جعلنا تحت أقدام الأمهات والرسول.
0: نعم. يمكن يعني هذه أحد المقولات اللي إحنا نسمعها دائما. نعم. بس للتصحيح هي مو آية، يمكن صح. إحنا يعني نتداول هذه النوع من العبارات، وفعلا يعني الأم لها شأن عظيم، وهذا دل على أن منزلة المرأة يجب أن يكون لها المكانة العظمى عند أبنائها، في بيتها، في أسرتها. صحيح. واليوم يمكن مثل ما قلتي أم فواز، أنا أيدك بالكلام، نجد أن هي تركت بصمة وأثر في مكان عملها حتى قدرت تتقلد مناصب قيادية داخل المملكة. هذا نشوفه بشكل واضح. أكيد إحنا نشكر رايج ونبي نسمع آراء أكثر. المفترض أن راي فواز أثار حفيظة الرجال،
2: مفروض.
0: فاتصالاتكم أكيد إحنا نبي نسمعها ونسمع رأي الطرف الآخر على 1-7-4-5-2-5-6. شلنا محتاجين يدافعون عن نفسهم ولا شايت فايزة؟
2: المفروض يدافعون عن نفسهم.
0: خلينا نسمع عشان يهدون يروقون.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وموضوع حلقتنا اليوم يدور حول مقولة شائعة نسمعها وايد ويرددها الكثير، وهي المرأة نصف المجتمع. هل يا ترى هي مجرد عبارة متداولة، أم أن هي تعكس حقيقة الدور اللي تأديه المرأة في بناء المجتمع في عصرنا الحالي؟ وأيضا مستمعينا، نسعد دائما بالتواصل معاكم واستقبال مشاركاتكم على هاتف البرنامج 1745256. واعتقد ايضا نيلة في اتصال.
1: ابو جلال ويانا، مساء الخير.
2: مساكم الله بالنور والسرور.
1: الله يسعد مساك. يا هلا ومرحبا.
2: شلونكم؟ شو اخباركم؟
1: ابو جلال، انا احب اسمع رايك دائما، لان انت عكس الموجه، فعد ما ادري اليوم انت معانا. هل المراه يا ترى نصف المجتمع ولا كل المجتمع؟
0: كله.
1: يا سلام.
2: بس احنا حطونا في اتشوز وحطونا على طار.
1: تو قلت حق فايزة خلي يسفروننا على طراد. الحين أكياس
2: في أكياس وطراد هلم، بس بدونا في البحر.
0: اشرح لنا وجهة نظرك يا أبو جلال.
2: يعني شوفي، المرأة هي مكملة في المجتمع.
1: يعني مو نصفة،
2: هي مكملة في المجتمع. يعني آدم خلقه، كان أول ما خلقه بروحه،
1: أي
2: وعاش فترة بروحه، بس على اساس انه يعني تستمر الحياه وتستمر، يعني ما يكون بس ادم واحد هو اللي يتحاسب عياله وذريه و و و و ف خلق الله حواء. حواء مكمله لادم.
1: اليوم بالله سبحانه اليوم انزين ابو جلال، عشان نكون يعني انا وياك على نفس النقطه. احنا قبل شويه انا وفاطمه كنا نسولف ايش كثر دور المراه اليوم في هذا الوقت، صار دور كبير وواضح في الوزارات الحكوميه، في القطاعات، في المؤسسات، غير يعني دورها داخل بيتها. فيعني احنا لو بنتكلم عن هذا الوقت، هي مكمل.
2: بس هذه في نقطه طول عمرك،
1: اي
2: يعني من الصعب جدا، من الصعب جدا ان المراه توفق بين بيتها وبين شغلها.
0: من الصعب يعني، بس مو مستحيل.
2: مو في شيء مستحيل الدنيا، ما في شيء مستحيل، من الصعب جدا. وكل القليلة اللي هم يقدرون يوفقون بين بيتهم وشنو متطلباتهم ومتطلبات زوجهم ومتطلبات عيالهم ومتطلبات البيت ككل وشغلها.
1: والله بشرت ابو جلال، احنا وايد
0: عندنا امثلة يعني حق نساء كذي ناجحات، يعني قدروا انهم يوفقون، يعطون يعني الحق

0: رشيتي بمساعدة الناجحات الناجحات في الشغل وحتى بعضهم في الشغل نجحوا بس انت سألتي شنو في بيتها.
1: يعني هذا معيار أبو جلال ومقياس اللي ناجحة في عملها واصلة لمراكز ومناصب أكيد هي مو ناجحة داخل بيتها؟
0: هي المرأة توصل وزيرة ووصلت رئيسة الدول.
1: طيب تلقى عيالها من أحسن الناس وبعدها يمكن يكملون المسيرة حتى
0: إذا بنكون عيلة.
1: أي
0: أنا ريال دوري إن إذا بكون عيلة ألتزم ألتزم أهل معيشة معينة معيشة إن يكون فيها سكن إن أوفر لهم قوت يوفهم إن المستلزمات الأساسية كالتعليم كالصحة ك ك ك هاي مطلوب من عندي أنا كرجل.
1: زين
0: وهذه يعني حتى في نقول في بداية الزواج الرجال هو اللي يدفع المهر مو بالمرة اللي تدفع المهر.
1: يعني حين أنا بيوصل معك لنقطة أبو جلال يعني أنت تفضل أن المرأة تكون ربة بيت بالدرجة الأولى حتى تعتني في بيتها وتؤدي واجباتها على أكمل وجه وما تقصر.
0: هي في مقولة تقول
1: أي
0: أعددت امرأة أعددت طيب أعددت شعبا
1: شعبا طيبا نعم.
0: المرأة إذا شلون بتعد الشعب هي ممكن ما تكون قلت لك إنها المرأة ممكن تكون في أي مكان وممكن تنجز في أي مكان بس أهم مكان وين؟
2: البيت
0: بيتها عيالها اللي من نفسها اللي هذه إنتاجها إيه هي العمل لو عملت أنت من الحين لعشرين سنة عقبها بالتقاعدين عقبها بكل
1: بعد هذا جزء هذا جزء من تحقيق الذات والواحد يعني بدون خبرة العمل والمرأة إذا ما بنت نفسها ولصقت حتى ترى ما تقدر تربي أبنائها على العلم على الثقافة على التقدم على التميز كل هذه الأشياء.
0: أنا قال آخر نقطة طال عمرك أنا قلت لك من الصعب جدا غير مستحيل من الصعب جدا وكل القليلة اللي ما يوفقها ببيته وتظلهم.
1: زين أبو جلال برجع معاك لنقطة البداية لما قلت إن المرأة مكمل كم بالمئة؟
0: أنا قلت لك المرأة ممكن تكون في المجتمع هي مكمل الرجل.
1: لا أنت قلت كل المجتمع عقب قلت قطونا في البحر.
0: يعني شيلي من نص المجتمع اثنين
2: نص من نصة شيلي نصة ربع المجتمع
1: معنات المقولة صحيحة.
0: هاي
1: أبو جلال شنك تبي تسمع أغنية أبو جلال؟ ها
0: يسمعوني أحلى أغنية وأنا أعتذر ذاك أسبب لكم أي إزعاج.
1: لا أبداً بالعكس إحنا نستمتع بآرائكم
2: يعني نسمع مختلف وجهات النظر
0: بعد المستمعين بعد يعني ما يهتدون فيني بعد
1: لا معلي إحنا إن شاء الله أنت تكون يعني فتحت باب للجدل وأثرت حفيظة الناس اللي قاعدة تسمع ونسمع
2: الآراء
1: ثانية في هذا الموضوع
2: صحيح.
1: بس إحنا كنا ما قدرنا نقنعك ولا شيء ولا أنت قدرت تقنعنا بشيء فخلنا نسمع أغنية
0: يلا
1: كذي أحسن نسمع
2: مع السلامة.

0: والله يا ابو جلال البنات يقولوا لك من داخل الاستديو للصيدليات متروسه مكملات. انت شلون اساسا قلت عن المراه مكمل؟ احنا بعدين ما وقفنا عندها لما قال المراه مكمل. فيعني اكيد ان المراه مو مكمل. المراه جزء لا يتجزا من هذا المجتمع، وهذه حقيقه، مثل ما الرجل جزء لا يتجزا من المجتمع صح. ومن المراه نفسها. لكن خلونا يعني بانصاف اليوم نتكلم عن هذه النقطه. اذا كانت المراه فعلا نصف المجتمع، نبي نسمع اكثر، نسمع الناس اللي تعارض ابو جلال.
1: احنا ننظر الناس اللي تعارض وجهات النظر المغايره، حابين نسمعها.
0: اي، وخذ هذه المقوله من المجتمع الحالي، ايش قد المجتمع الحالي صار فيه تطور وتقدم، وغير مكانه المراه، غير توجهها، غير دورها تماما.

0: ومع ذلك هي ما زالت ماسكة مسؤولياتها داخل بيتها وداخل أسرتها. فأكيد إحنا يعني ما نبي نرجع لورا ولا حتى لزمن صح الآباء صح والأجداد.
1: إحنا يعني نتكلم عن ذي العصر،
0: عن يعني هذا العصر وش قد دور المرأة صار واضح ومهم. فقولوا لنا رأيكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: المكمل من أي صيدلية؟
1: من أي صيدلية؟ حياكم الله مستمعينا ومتواصلين معاكم في هذه الأجواء الجميلة من بحرين اف ام 93.3. وأعتقد نيل المقولة شوية أثارت حفيظة البعض، يعني سوت شوية تفاعل، وإحنا حابين فعلا أن يعني يكون في تفاعل ونسمع مختلف وجهات النظر حول هذه المقولة: المرأة نصف المجتمع. على 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل معاكم هذا الاتصال الخارجي. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يا هلا ومرحبا،
2: مساكم الله بالخير.
0: يسعد مساك.
1: حياك الله ابو عبد العزيز.
0: ابو عبد العزيز عدل،
2: مو عبد العزيز، ابو عبد العزيز. عبد العزيز،
0: عبد العزيز بدون ابو عبد العزيز، والنعم فيه.
1: حياك الله. تابعتنا عبد العزيز؟
2: الله يطول عمرك. طبعا انا ماسك طريق وكان يعني معي في السياره، واحب اقول ان المراه كل المجتمع. انا طبعا
0: يا سلام عليك يا عبد العزيز.
2: احنا طبعا من اسرى، الوالد تعبان شويه،
0: الله يشافيه
2: ويعافيه، كانت شايله كل شيء من يوم صغار لين ما كبرنا. وظفنا وزوجنا والحمد لله، كاهي جنبي تسمع.
0: تستاهل
2: المراه فعلا كل المجتمع.
0: يعني انت تأيد، مو بس تأيد المقولة، يعني انت تقول المرأة مو بس نصف المجتمع، الا كله. والوالدة عبد العزيز ربت بيت، صحيح
2: نعم.
0: ومع ذلك انت تشوفها يعني كفت ووفت وما قصرت معاكم
2: ابدا لين ما كبرنا وتزوجنا والحمد لله كونا اسر.
1: نعم عبد العزيز،
2: وهذه جنبي تسمع.
1: ما شاء الله، الله يخليها ويطول في عمرها. عبد العزيز، باخذ رايك في شغله المتصل اللي قبل بجلال خبرنا انه يعني المراه يعني هي مكمل، وايضا
0: مسكين بجلال بتحسف بجلال
1: تشوف انه تقعد في المنزل يعني علشان تعطي اسرتها دورها الحقيقي. يعني احنا طبعا ما ننكر ان دورها الحقيقي يطلع المجتمع. في اليوم عباره عن المجتمع، شنو هو؟ عباره عن أسرة مع أسرة وتكون المجتمع. إنزين، من اللي سوى الأسرة؟ أكيد. من اللي بنى أساسها؟ هي المرأة. أكيد. في التربية. أكيد. صحيح
0: والله عبد العزيز. صحيح. جاوبهم. أكيد. باختصار
1: صح،
0: يعني قال الجواب تقديرا في والدته، وإحنا مثل هالأمثلة عندنا كثر. الله يخلي لك الوالدة إن شاء الله. نعم،
2: هو اللهم أمين. هو للأمانة لما تكلم المتصل اللي قبل كل شوي، يعني قبل شوي سمعت الوالدة وقالت جسمة لا أنا كل المجتمع، أنا
0: زعلها عشان كذي أنت اتصلت. لا والله ما قصر أبو جلال عيل.
1: لا إن شاء الله ما في زعل.
2: إذا تسمحون أنا أتكلمكم.
0: أكيد
1: شرف. أكيد حياة شلم عبد العزيز.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا هلا ومرحبا.
3: شلونكم؟ طيبين؟
0: طيبين، الله يسلمك يا أم عبد العزيز.
3: عليكم يا أهل البحرين، والله
0: حيا الله أهل السعودية.
1: حياكم الله
0: والله. واحنا نحبكم اكثر. شلونك يا عبد العزيز؟ شلون الصحه؟
3: خير يا امي، بخير الله
0: ان شاء الله. دوم بخير.
3: والله انا اللي قال الحرمه مكمل، فانا كنت مع ولدي كذا قلت لا انا المجتمع
1: وبكل فخر
3: يعني. والله شوفي
0: والله تستاهلين،
3: يلا لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
3: فأنا ربيتهم بحكم إن والدهم كان تعبان، فكان أكبر واحد تخيلي بثالث ابتدائي،
0: يعني بعدهم أطفال.
3: يلا لك الحمد والشكر.
0: كلهم الحمد أطفال.
1: نعم. يعني المرض.

0: قد المسؤولية الحمد لله.
1: قد المسؤولية.
0: صحيح صحيح.
2: وإذا يعني صار الموضوع بيتها وعيالها فهي أكيد قادرة أن تحتضن الأمور.
1: من أول يوم الدوليين يقولون المرأة تقدر تعيش بدون رجل، ليش تلها بعيالها وبيتها وتربيتهم، بس الرجل قال ما ترى ما يقدر يعيش بدون مرأة.
0: صحيح صحيح.
1: لا يزعلون مني بس هذا واقع.
0: لا ما فيها زعل، هذه واقع. صح، ليش الزعل؟
1: اي هذا واقع.
2: الصفقة جاهزة عندك فايزة، حطي الصفقة حق أم عبد العزيز.
0: تستاهل أم عبد العزيز.
1: يا بعد
0: الله يعطيك الصحة والعافية، احنا سعيدين بالتواصل معك. الله
2: نورتينا وشرفتينا يا أم عبد العزيز.
1: خذنا من وقتكم يا عبد العزيز.
0: بالعكس بالعكس.
2: شكرا لك،
0: شكرا،
2: نورتينا، يا اهلا ومرحبا،
0: مع السلامه.
2: اكيد احنا مكملين معاكم واتصالات اكثر على 1-7-4-5-2-5-2-6. شو عندنا فايزه؟ ناخذ اتصال بعد.
0: اتصال.
2: مرحبا، مساء الخير.
3: يا نور.
2: يا اهلا ومرحبا.
0: تعرف عليك
3: عبد الله.
0: حياك الله اخوي عبد الله.
3: حياك
0: الله يا ابو فيصل. ها ابو فيصل، تعطينا رايك في المقوله، الى اي مدى هي واقعيه فعلا اليوم، وهل هي مثلا منصفه للمراه والله لا المراه عندك ان هي تستاهل حتى اكثر في زمننا الحالي من نسبه النصف؟
3: والله ما عندي خبره انا في الموضوع، بس بعطيكم رايي البسيط.
0: اي تفضل.
3: انا زوجتي ما تشتغل.
0: اي
3: وعندنا خدم في البيت الحمد لله. ويلا يلا تقبض على شغل البيت. وأكيد أنا ويا المرأة أنها تشتغل، لكن بشروط الإسلام طبعا، عدم مخالطة الرجال ومن غيرها من الشروط. والرجل والمرأة كلهم يكملون بعض.
2: شون يعني أبو فيصل مرة ثانية بس لو توضح لي، يعني هي ما عندها الوقت أساسا، يعني ما تشتغل لكن بعد ما عندها الوقت أنها تغطي شغل البيت؟
3: لا تقدر تشتغل بس. أيه؟ يعني أنا أشوف أن كل ما تجاب لعيالها أكثر كل ما بتكون تربيتهم أفضل.
2: يعني مع وجود العمالة المنزلية هم يعني المرأة ممكن تكون مو قادرة أن هي تركز مع مسؤوليات البيت، هذا قصدي؟
3: لا الشغل ما يخلص، يعني ما شاء الله عليها دائما مشغولة في البيت في التربية
2: مسؤولياتك. فأنت تقول ماذا لو كانت تشتغل، فأكيد أنه ما في وقت.
3: أيوة أنا ما أعرف، أنتوا أخبر أنا ما أعرف، بس أعطيكم.
2: لا بالعكس أبو فيصل، إحنا نسمع كل وجهات تجاربكم.
0: صحيح.
2: يعني التجارب في هذا الموضوع تختلف، يعني في كل بيئة. صح. وبيت. صح. وأسرة في تجربة معينة، فإحنا كل ما نسمع. صح. منكم أكثر تبتدي الصورة توضح
0: أكثر
2: وتكمل. شكرا لك
0: وللتصال. شكرا لك يا عبد الله أبو فيصل.
3: شكرا.
2: يلا أرتنا.

0: العصر. شاركوا معنا على الرقم 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد العصر.
1: أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعين وفاطمة. اليوم يعني الطرح أو العبارة تقول المرأة نصف المجتمع. يا ترى شو رأيكم في هذه العبارة؟ أنا رجعت سألت الذكاء الاصطناعي وأحس أنه هو ممكن يكون يعني محايد، لأن أنا يعني حطيت العبارة ونشوف شنو رأيه بالموضوع. ما راح أقول الآب اللي استخدمته عشان ما حد يقدم فيه ريبورتس، لأنه هو أنصف المرأة بشكل كبير جدا. لكن يقول لك أن صندوق النقد الدولي وضح أن النساء حول العالم يقومون في المتوسط بساعات أكثر من العمل غير المدفوع، مثل رعاية الأطفال، كبار السن، وأعمال المنزل. هذه تحسب أنها عمل غير مدفوع،
2: صح.
1: وهي جهود أساسية لاستمرار المجتمع، لكنها غالبا لا تحسب ضمن الناتج الاقتصادي.
2: يعني اشتبون أكثر من
1: هذا جديد. يعني ناتج بناء أسري
2: صحيح،
1: تكوين مجتمعي جيد، ترابط، صح. نقدر صح. نقول أي مصطلح، لأنه هو أكيد ما يرجع بالنفع على المرأة بشكل مادي، فهو بعيد تماما عن عملها. فشي يقول لك الذكاء الاصطناعي أن إحنا نقدر نقول أن المرأة مو بس نصف المجتمع، هي جزء كبير من القوة التي تجعل هذا المجتمع يمشي كل يوم.
2: يا
1: مو
2: سلام.
1: أنا نيلة أقول
2: هاي العبارة عميقة نيلة.
1: اي، ويقول لك سواء كان هذا الدور ظاهر او خلف الكواليس فهذه حقيقة.
2: شفتوا شلون يعني؟ ما في بعد هاي الذكاء الاصطناعي، احنا ما لنا شغل. احنا نقلنا لكم وجهة نظره هو. اذا مستمعين حابين نسمع وجهات نظركم، وعندنا ايضا اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. معانا بوريم، مساك الله بالخير بوريم.
3: السلام عليكم نيلة، وعذريني على الصوت مو غريب، لكن انا يعني اعتذر منك، ذكريني باسمك بس.
2: فاطمة
3: ولا انت بتنعم فاطمة؟
1: الله يسلمك يا بنت، الله يعافيك.
3: ومنبي الغياب الطويل فيه، يعني إذاعة البحرين احنا يعني متعودين على المحتوى الجميل والراقي، المحتوى اللي يثري النقاش ويثري
1: يا رب. احنا معاكم يعني دائما ان شاء الله، هذا البرنامج معاكم طوال الصيف، ومن بعدها الزملاء يرجعون ببرامجهم المعتادة
2: ان شاء الله.
1: شلونك يا بوريم؟ شلون الأجواء والحر معاك برا؟
3: والله الأجواء جميلة الحمد لله، لكن الاستماع لكم في يعني أنا برا على الشارع حاليا، والاستماع لكم طبعا أكيد بيخلي الرحلة اللي أنا فيها يعني أكثر متعة، وخصوصا محور النقاش اللي أنتوا طرحتوه اليوم. يعني أنصك محلات خلاص إحنا كرجال ونختفي يعني خلاص. أنت
1: كذي حسيت من الحوار؟ إحنا كنا يعني كررنا إن الرجل لا مكان.
3: أنا قاعد أحس كأن إحنا ما لنا دور يعني.
2: قلبه متروس.
1: شنو تحس؟ شنو نمشي معاك واحدة بوريم؟ شنو تحس؟
3: جل واحدة ولا يهم، جل الاحترام والتقدير للمرأة. بس أنا أقول يعني هذه المقولة دائما نسمعها، فهل هي يعني هل هي تتلخص في جانب معين من دور المرأة في المجتمع؟ يعني هل أنها مربية الأجيال، فهل يقتصر دور المرأة على تربية الأجيال فقط، ولا هو إحنا قاعدين نتكلم عن الأم اللي هي ربة المنزل وهي الموظفة وهي الوزيرة والمهندسة وإلى آخره؟ فأنا قاعد أشوف إنه هل هو بالنسبة المئوية بالكم بالكيف، يعني هل نصف المجتمع، هل النصف بالعدد، هل النصف بالنسبة، هل يعني
2: هو في دراسة تقول دفة. هو في دراسة بوريم تقول، أنا يعني كنت مطلعة عليها، أن حتى يعني تعداديا أو إحصائيا ترى فعلا في الكرة الأرضية في الكوكب اللي احنا نعيش فيه، حتى تعداديا المرأة يعني تقريبا تأخذ النصف من الرجال.
1: هذا بالإحصائيات، فاطمة دائما مستعدة على فكرة.
3: أنت تأخذين كأس العالم في تعداد المرأة عالميا، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أنا أقول المجتمع هو عبارة عن تكامل، هو مثل السلسلة، إذا في سلسلة واحدة منها انقصت راح يعني في يكون اختلال، في اختلال في التركيبة الديمغرافية، التركيبة الاجتماعية. أنا أتكلم اليوم عن التكامل في المجتمع. فعلاً المرأة نصف المجتمع والمرأة لها دور كبير.
2: والنص الثاني
3: يعني تربية الأجيال. النص الثاني عاد خلاص إحنا بنصك البراد وبنمشي يعني قلنا اتفقنا معكم. ولكن عشان أكون يعني أكثر وضوح ترى الدور تكاملي أكثر من نسبة وتناسب. هو ليس نسبة وتناسب أبداً ولكن التكامل بين الرجل والمرأة يعني تكامل. الاثنين نعم. يكملون بعض والاثنين يشيلون بعض. فأنا ما أقدر أقول أن الرجل نص المجتمع أو كل المجتمع والعكس طبعاً على
1: يعني شوف يعني كلامك نوعا ما منصف بريم. المرأة يعني إحنا حتى لو نفكر فيها المرأة صعب تكمل بدون الرجل
2: أكيد ولا الرجل يكمل
1: الرجل يجد نفسه المرأة. غالبا صعب يكمل بدون المرأة. فإحنا صحيح. يعني ما بنقول
3: خليني أوقف عند نقطة مهمة جدا يعني
1: أنا بقولك
3: نقطة يعني يعني الأمهات أمهاتنا الله يطول بعمارهم الله يرحم الميت منهم أدوا دور كبير في تربيتنا. يعني أنا لو أمي ما اهتمت فيني من وأنا صغير طفل الأول ما طلعت على وجه الدنيا علمتني أساسيات الحياة يعني كبرتني ويعني خلتني أكون بأحسن صورة اليوم متعلم وظيفة محترمة في مكانة مرموقة في المجتمع. طبعا ما اجحف دور ابوي الله يرحمه لكن انا اقول دور الام كأم. طبعا الطفل دائما يكون عند خلينا نقول في الاول 18 سنوات الاولى بيكون
2: اكثر
3: عند الام
2: متعلق بالام صح.
3: ولو تركتي طبعا انا اتكلم عن من فتره الحمل والولاده وهذه كلها جهد كبير تبذل المراه على اساس انها هي تطلع هذه الاجيال. فانا يعني ابي اختم كلام بمقوله ان يعني الله يعطيهم العافية أمهاتنا وجميع سيدات المجتمع وآنسات المجتمع. ويعني أنا طبعا أبي أشيد بدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك المفدى الله يحفظها ويطول بعمره ويجعل التاج على رأسنا. دورها الكبير في تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وكانت سباقة في المنطقة بأنها تسوي مجلس أعلى للمرأة وسمتها مجلس أعلى. يعني ترى تسمية المجلس الأعلى يمكن الناس كثير ما يعني ما تستوقفهم لماذا هو مجلس أعلى. هو مجلس أعلى لأنه هو يبت في أمور المرأة يعين المرأة يوقف مع المرأة يستاند المرأة صحيح. في جميع الصدى فهذا يعني أنا بس يعني أوقف احتراما وتقديرا لهذا الجهاز التي سوته أم الجميع الشيخة سبيكة صاحبة سمو الملكي الشيخ سبيكة بنت إبراهيم. ويعني وإحنا طبعا راح نكون طبعا نصيرين المرأة وراح نكون داعمين للمرأة بس عاد لا تقصروا معانا احنا الرجال طيبين ترى ما نقصر معاكم يعني
1: بريم ما شاء الله عليك يعني رأيك ما خلالنا أي ثغرة أو مجال إن احنا نجادلك أكثر
2: صحيح.
1: لأن رأيي منصف يعني ونقدر نقول أنت يمكن ما قلت يعني ما أقريت فيها حرفيا أن المرأة نصف المجتمع لكن بما أنك قلت مكمل المرأة تكمل الرجل والرجل يكملها فأنا أجد أنه يعني المكمل أكيد يشغل النص يعني إحنا لما نقول مكمل فاطمة فأنت بدون هذا المكمل ما تقدر تشغل النص الثاني
2: صحيح فعلا
1: والعكس تماما. فشكرا لك ورايك صفقتي شوين فايزة ما سمعتي بريم صفقة
2: يستاهل صفقة بريم الصراحة
1: هذه الصفقة لك
3: الله يطول أعمارك
2: حياك الله
1: حياك الله
3: السلام عليكم يا معلم.
2: يعني وجهة نظر جميلة ترفع لها القبعة بالفعل. احنا انا هذه اللي انا كنت ابي اقوله يعني نيلة من بداية البرنامج

0: احنا مو في
1: سبيل رأي مثل بوريم.
0: أيوة
1: احنا انا عكسك، ابي رأي مثل بوجلال.
0: احنا يعني بالعكس، يعني شوفي احنا ما نقصد بهذا الشيء، ما في شيء اسمه تنافس او صراع، هو العملية نفس شفتي اللي عطانا المثل بوريم السلسلة. انا اشبه الوضع بالطير. الطير يقدر يطير بدون جناحين؟
1: اكيد لا.
0: المرأة والرجل هما جناحين الطير، ما يقدر يطير بجناح واحد، لازم يكون الاثنين مع بعض.
1: اكيد لا شك. يعني فايزة قبل شوي تقول بوريم كان آخر اتصال، وفعلا أيوة. هو يعني هدى الوضع. احنا أيوة. كنا يعني بين مد وجزر وفي صح. صراعات في الاتصالات، لكن احنا نقدر نقول شذي يعني ان المرأة بدون الرجل ما تقدر تكمل، والرجل بدون المرأة ما يقدر يكمل، فلا حد يزعل منا. خلينا نسمع يا فايزة عشان الجو يهدى، سمعينا.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: اليوم يعني المستمعين ما قصروا معنا. أنا قبل فعلا. شوية أخذ نظرة سريعة على المحاور، إذا كانت هذه العبارة حقيقية المرأة نصف المجتمع، يمكن إحنا سمعنا آراء بين هنا وهناك، هل هذا تعبير مجازي أم وصف حقيقي لدور المرأة؟ وكأن الآراء تميل لأن هذا الوصف حقيقي.
1: صح.
0: ونرجع نقول عبارة مع عبد العزيز، هذا المفروض فايزة تخلينها معنا، بنحطها إن شاء الله في الحلقات الجاية باك جراوند، لأنه مع عبد العزيز قالت أنا المجتمع كله. هي المجتمع كله. وأما بوريم قال بيسكرون البرادة ويمشون،
1: بيسكرون البرادة واللي بيحطونه في تشيس
0: سافر في طراد هو وكل كل الريايل، رغم ان احنا قلنا يعني الطرفين مكملين البعض عشان ما يصير زعل، لكن احنا اليوم يعني كنا نبي نثير حفيظة كل من يسمعنا ونثير الجدل كذلك، في ان احنا نسمع آراء اكثر، هل المرأة نصف المجتمع او شنو رايكم في هذه العبارة؟ هي واقع اليوم ملحوظ وملموس ان كان في ميادين العمل او حتى ضمن المسؤوليات الكبيرة والكثيرة الواقعة على عاتق المرأة داخل البيت، لكن يا ترى شلون الطرف الآخر يقر ويعترف
1: ويعترف شلون ينظر لها؟ صح
0: بالضبط.
1: احنا في النهاية مستمعينا يعني مثل ما قلت ما نقدر نقصي طرف على حساب طرف، ما يجوز نستنقص من قيمة أحد على طرف يعني على حساب أحد الطرفين، ولكن حبينا ان نشارككم وتشاركونا في مدى واقعية هذه العبارة اللي طرحناها في زمننا الحالي اللي نعيش اليوم. أعتقد بقت فقرة ألوان عندنا كم دقيقة نيلة، خلنا نشوف شنو اللي حملته لنا من رسائل. يا
2: ألوان ألوان ألوان
0: يعني كثير من العبارات والشعارات رفعت وأطلقت على المرأة. المرأة اليوم مو بس نص

0: نصف المجتمع، لكن قلبه النابض اللي يحمل كثير من معاني التربية والصبر والحكمة وصناعة الحياة. وهذا يعني ما أجمل لو يعترف فيه الرجل مثل عبد العزيز اللي قال عن أمه قبل شوي: أمي ما قصرت معنا، وأنا أشوف أن هي المجتمع كله. بنظرة خاطفة على أمك، على أختك، على زوجتك، ممكن تجد أن المرأة يعني لا شك تستحق عبارات من هالنوع. حتى لو أنا قلت المرأة كل المجتمع، فأقرارك كرجل لا ينفي دورك.
1: صحيح.
0: لأن إحنا نعرف أن المرأة أساسا يعني ما تقدر تكمل بدون الرجل، نرجع صحيح. نقول وأنتي يعني قبل شوي لما وصفتي الموضوع في أنه هو مثل الطير بجناحين، لا يمكن الطير يطير بجناح واحد. فهالجناحين يشكلون المرأة والرجل، كلاهما داعم للآخر ومكمل للآخر. نرجع حق أبو جلال المرأة المكمل.
1: نعم، المرأة هي جزء لا يتجزأ فعلا عن المجتمع والحياة بمساهماتها المتنوعة، سواء في الأسرة، العمل، التعليم، الإبداع. دائما نجد المرأة تثبت أنها شريك أساسي في بناء أي حضارة. دعم المرأة وتمكينها هو مفتاح التقدم، لأن المجتمع لا يمكن أن ينهض إلا إذا وقف يعني كلا نصفيه، الرجل والمرأة، بعد عشان ما يزعل من أبو جلال، طبعا ينهضون معا لتحقيق التنمية والازدهار.
0: احنا كده يعني أبو جلال ما نبي يزعل منا اليوم، لذلك احنا يعني نعيد ونكرر، يعني مهما قلنا ان المرأة هي عقل حكيم، يتدبر الأمور، يمسك زمام الأمور في بيته في عمله، لكن يبقى الأشياء اللي احنا نبي نلتفت لها مو ان احنا نلغي دور الرجل، وانما هناك بعض اللمسات والتفاصيل فاطمة للمرأة اللي تصنع الأمل، وتبقى هي اللي يعني اليد الحانية والحضن الحنون لأهل بيتها.
1: نعم.
0: لأبنائها، تغرس فيهم الخير، تغرس فيهم المبادئ الجيدة، هي حاضرة دائما حتى لو كانت مشغولة. تجدين الغريزة تخليها
1: طبعا
0: بالضرورة تتابع أبنائها.
1: صحيح.
0: تتابع بيتها، وتكون يعني دائما في شغف أن هذا البيت يكون في أحسن أحواله.
1: نعم.
0: والناس اللي فيه تظهر بأجمل صورة.
1: نعم.
0: الخارج فتتعب عشان بيتها. فاليوم
1: نعم.
0: يعني هذه تحية لكل امرأة، وهي تحية لكل رجل، لأن احنا كررنا فعلا أن المسألة يعني واقفة ويعني مكملة لبعضها.
1: صح.
0: من الطرفين أساسا.
1: إذن كل الاحترام والتقدير لكل امرأة قدمت وما زالت تقدم الكثير في إخلاص، وكل التحية للأم المكافحة، سواء كانت ربت بيت، مرعى عاملة، أو فتاة طموحة تحلم بغد أفضل. إحنا وصلنا للختام.
0: بعد شو نقول في الختام؟ مثل ما قالت أم عبد العزيز، شو قالت أم عبد العزيز فايزة، تذكرين؟
1: يلا فايزة،
0: نبي تسجيل هذه الفقرة مثل ما قلت لك،
1: باشر
0: بنرجع نحطها. قال خذت التلفون من ولدها وقالت: والله المرأة مو بس نصف المجتمع، أنا المجتمع كله.
1: نعم.
0: فأكيد تحية لكل امرأة، وتحية لكل شخص معنا اليوم، سعدنا بسماع آرائكم حتى لو كان التناقض والاختلاف موجود فيها، لكن فعلا أمتعنا وأسعدنا. باشر نلقاكم في حلقة جديدة. لكم أجمل تحية منا فاطمة محمد نيل رويعي، والإبداع من الإخراج فايزة عبدو. في أمان الله،
1: مع السلامة.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

شباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب. تمنح

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر

0: المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحت؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سنة

يفل الأشرعة. اشتكت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتكت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته.

قلبي على احساسي امين، خليتني بعد الثقة اسكن حديث الالسنة. خليتني بعد الثقة اسكن حديث الالسنة. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري، تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.